0: كاسفات والويل والكتب مدالنا بلادنا إلى يوم المشرق مدالنا بلادنا إلى يوم المشرق خروجها سفات والويل والكتب كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: francemusique.fr Okura Monde.

تاركنا بعد الحب تاركنا بعد الحب ومرات وش كنت افراشي واللطف قلبي تعدد واللطف قلبي تعدد.